Hi, this is Rafif Ziada, and you're listening to 3CR, Pro-Palestinian, Happily Proud Radio. فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

طيورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا

بسم الله الرحمن الرحيم شقاي حقي مالك الواتري ساعد كاف كصومال جن حمدي احمد علي انا سوسين هبي كسو 3 سديدي بركا الا سغالكا يو بركا دغيس وحن برنامج حساب يا عاور ديده هينا بجت كي فدرالكا يا شاع لقى قادي وان لا سكنا ريمه دقالها يو وحجيره بل وحيالها او تابن هيو يو وحي او غدبيي ايان ايدي لا وداغد ولايرهدو دغيسي وحن